وهدي ساعة مباركة فاش لقينا ورنا وطلبة ورجال شلقة والله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.